احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

0: ارم اف ام تونسنا تونسنا.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

الْوَعْدِ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

لله. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: الجيم للبايج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل

أَوْفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

0: عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أذكى

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه.

0: أخبار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هز خالق والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدقته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من حرام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه

0: النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء.

0: ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة، وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تونسنا.
1: عمل جيم من باش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: ستيف سنين انهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا. تعيشوا جو الصباحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم موعد الخميس 20 أوت 2026، ونسوكم من طوى حتى الأحداش مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. نفكركم انكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM ولا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم من توا حتى للحداش. إذا كالعادة البرمجة اللي تعودتوا بها ديما والمشوار اللي تعودتوا به ديما معنا كيف كيف نفس اللي كيف اللي تفقكم في البرمجة الصيفية. من السلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. احنا طبش خليكم مع الموزيك وبعد شوي نرجع لحول طقسنا لليوم. خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 7:26 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، خليكم معنا في الاستماع لقيت هذايا نمشي مع بعضنا للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية.
1: إذن حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تقص اليوم عامة قليلة سحب رياح فيه من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة اليوم بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. وبالنسبة ل مساكن إذن اليوم درجات الحرارة نلقاوها حاليا إذن بين 27 حتى 31 درجة بالنسبة لصباح اليوم، ومن بعد الارتفاع يكون من خلال تسجيل درجة حرارة فوق 34-35 درجة نلقاوها على كامل النهار. نفكركم أنه في الإطار هذا المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر البارح في نشرة متابعة ليه، وقال أو أكد أنه أغلب المناطق التونسية بشتشهد بداية من نهار السبت 22 أوت هذا في الارتفاع في الحرارة، ويكون ملحوظ خاصة نهار الأحد 23 والاثنين 24 أوت، وين تتجاوز المعدلات بفارق أو المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجات الحرارة القصوى باش تتراوح عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي، وينتظر إنه تنخفض درجة الحرارة هذه نهار 23 أوت وترجع للارتفاع من جديد حتى نهاية الأسبوع وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. وكسيس رواحكم من توا، ونفكركم أنه انطلاقا من نهار لحد التغير هذية باش يكون ملحوظ نحكيه لنا على فارق يتراوح بين 6 و10 درجات. إذن كان هذا شعنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية.
1: نشرة جوية توصلنا ل 27 دقيقة، بعد شوية جولتنا تكون في الركاب في 24 في دقيقتين. مش خليكم مع الموزيكا، نسمعوا خليكم البوب وموزيكا، بعد نسمعوا الهادي الجويني وتبدلوش الموجة. أنا رجعينا
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

rmfm.net. مقيد في شهر على rmfm. جديد عندلن دولسي موتورز فين ساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز فين ساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلولك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري.

0: رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعندك ريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك ريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: ريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتم تسمعوا في النهار الأصباح من 7 للـ11 على أرم فام.
3: 7:46 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار الأصباح وما زلنا مواصلين معكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا لـ 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
3: في 24 في دقيقتين. إذا نبدأ أخبارنا وين بالخبر هذي وين نعقد أول أمس بمقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية كانت بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. تم تخصيص الاجتماع هذا أساسا لتحيين وضعية الديون مستحقات غير الخالصة لفائدة الشركات لدى المستشفيات إلى جانب نظر في الأزمة المالية الخطيرة اللي يمر بها القطاع. هذا عبر المشاركين عن بالغ انشغالهم إزاء تراكم المستحقات وتأخر خلاصها الأمر اليادى إلى وضعية مالية صعبة جدا ونتيجة للصعوبات المالية الخطيرة هذه لم تعد العديد من الشركات قادرة على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وأصبحت غير قادرة على تجديد مخزونها ومواصلة تزويد المستشفيات بصفة عادية. هذا وتواجه شركات توزيع المستلزمات الطبية اليوم وضعية حرجة للغاية وين ولات بعض الشركات على حافة الإفلاس وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزوديها ومورديها بالخارج أو مواصلة نشاطها في ظروف عادية. وهذا أمام خطورة الوضعية هذه واستعجالها أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية دعاوا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص المستحقات والديون المتخلدة وكيف كيف لفائدة المستشفيات وإيجاد حلول عملية وسريعة من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان استمرار تزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية. الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها تقول أنه اليوم 20 أوت مثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. فيما يتعلق بالأشخاص اللي حقوا أرباح من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري تم تحديد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل نهار 25 أوت. وبالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد فقد تحدد الإدارة العامة للأداءات نهار 28 أوت آخر أجل إيداع التصريح الشهري. في موضوع آخر أشرفت رئيسة الحكومة يوم أمس إذا على مجلس وزاري تم تخصيصه للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. رئيس الحكومة أكدت في مستهل أعمال المجلس أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها وذي من خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية شاملة. كما أكدت أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. هذا وشددت رئيسة الحكومة في الإطار هذا على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار خلق الثروة تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما قدم وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ في المجلس عرض مفصل حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي وأشار إلى مؤشر عدم اليقين اللي يعد أو يعد أداة هامة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي حسب قوله. في موضوع آخر وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت بداية من يوم أمس ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى إذا التوزيع بالجملة و 15% على مستوى التوزيع بالتفصيل بداية من هالأربعة. إذا حسب البلاغ تطبق هوامش الربح

0: على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أنه على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع العموم في كل الحالات المستويات التالية. إذا نعطيكم فكرة عليها باش يكون في بالكم بالنسبة لتحديد هوامش الربح. هذه عنا قارورة نصف لتر 600 مليم وقارورة لتر واحد 800 مليم لتر ونص 850 مليم وزوز لترات 950 مليم. الوزارة أكدت أنه يتعين على كافة المدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة، تسوية وضعياتهم الجبائية، الالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية، والاستظهار بالفواتير وقت أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. هذا وشددت على أنه كل مخالفة القرار هذية تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. في سياق آخر، إذن بحث وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة أصلاح الزواري مع سفيرة الهند في تونس إذن أفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان ثمن الوزير مستوى العلاقات التونسية الهندية على مختلف الأصعدة، وأكد على أهمية مزيد دفع التعاون الثنائي، كما أوضح أن مصالح الوزارة حريص على توفير الإمكانيات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، تحسين مناخ الأعمال ورقم منة الخدمات الإدارية. من جهته أكد الوفد الهندي اهتمامه باستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في تونس، بما من شأنه فتح أفاق جديدة للمؤسسات التونسية. فكروا اتحاد الصناعات الهندية يعد من أبرز الهياكل المنظمة للقطاع الصناعي في الهند، ويضم نحو 9000 عضو ويمثل أكثر من 300 مؤسسة صناعية، ويمتلك مكاتب في عدد من الأسواق الدولية من بينها أستراليا، الولايات المتحدة، ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. كان هذا أشعلنا في جولتنا لليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: 57 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم على الموسيقى ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 لل 11 على ريم اف ام. هاي الشهر على ريم اف ام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

سيف سنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على المرمى كل يوم من 2 للجمعة من 7

0: منك نسمع منك نسمع
1: في منك نسمع. إذا تحتضن تونس بداية من اليوم عمال المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية اللي يتواصل على مدى يومين، ويناقش المؤتمر عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الجنسية والأحوال المدنية، في مقدمتها وضع تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجل الجنسية والأحوال المدنية وحصر خصائص بطاقات الهوية المعتمدة في الدول العربية. هذا ويشارك في المؤتمر مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلوهم من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جميع الدول العربية. المؤتمر اجتماع لفريق العمل المشترك من خبراء مجلسي وزارة الداخلية والعدل العرب لإعادة صياغة مشروع القانون العربي الاسترشادي للأحوال المدنية. ولاية بن عروس تحتضن فعالية المؤتمر الطبي 13 ببن عروس. إذن تظاهرة هذه علمية مهنية تستهدف مختلف العاملين في القطاع الصحي نهار 26 و 27 سبتمبر بالمركز الثقافي والرياضي بالجهة. إذن اللقاء هذا العلمي يعد مناسبة للتواصل بين مختلف مكونات القطاع الصحي وفتح المجال أمام نقاشات مهنية علمية متعددة الاختصاصات. الدورة هذه شاركوا فيها ثلة من الأطباء ومختلف الفئات المهنية الناشطة في المجال الصحي من ممرضين وأخصائي تغذية وتقنية بيولوجيا وتقنية أشعة. هذا يهدف المؤتمر إلى توفير فضاء علمي ومهني يجمع مختلف الاختصاصات الصحية بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب، ويتضمن الحدث جلسات علمية ورشات تطبيقية مداخلات حول مستجدات التوصيات الطبية والمهنية، إلى جانب مواضيع عملية تهم الممارسة اليومية لمختلف العاملين في القطاع الصحي وورشات للتفاعل المباشر بما يعد تعزز الاستفادة العلمية للمشاركين. ديوان الخدمات الجامعية للشمال دعا الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس ريانة بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بنزرت سليانة وزغوان ونابل واللي يرغبوا في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من نهار اليوم الخميس 20 أوت إلى الفضاء الخاص بالطالب عبر الرابط الإلكتروني الموضوع على ذمتهم. ديوان فات في بلاغ ليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه العملية تكون بإنشاء حساب خاص تسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على راغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الوالي وبقية المعطيات بكل دقة، على أنه لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر، وبش يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي، تواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء وفق نص البلاغ. إذا هذه بخصوص جولتنا في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع
1: منك نسمع. توصلنا ل 8:19 دقيقة، إذا مازلنا موصلين معكم شوية، بعد شوية عين على الجهة. خليكم مع الموسيقى، هذا فضل شاكر وانا راجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ريم اف ام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحه، وما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا 8:34 دقيقة. إذا ما زلنا معاكم حتى لل 11، خليكم معنا في الاستماع. نفكركم أنكم ديما تنجموا تتواصلوا معنا على 71-134-396 على الفيسبوك زادة راديو ريم اف ام. تخليونا كل اقتراحاتكم ولديديكاس امتاعكم. احنا لقاية هذية نمشيو مع بعضنا الفقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: في عين على الجهة نبدأ إذن أخبارنا، وننطلق بالأخبار هذه. وفي إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن، كندا ولي سوسة زيارة ميدانية لبلدية الزهور معتمدية الرياض، منطقة قصر منارة معتمدية بوفيشة، وهذه لمتابعة عملية القضاء على النقاط السوداء والوقوف على نسق تدخلات النظافة والاستعداد لموسم الأمطار. وللجهة تابع عملية التدخل الميداني لإزالة النقاط السوداء اللي شملت منطقة السعادة بلدية الزهور، وتحديدا محيط الملعب البلدي، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والمشهد العام بالمنطقة. وتم رفع ما يقارب 35 طن من فضلات البناء وطرح كميات هامة من الردم بالمناطق المنخفضة وتنظيف وتهيئة محيط الملعب البلدي. عملية هذه شهدت مشاركة مقاولة الكنس، الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، إلى جانب فرق واليات كل من بلدية مساكن أكودة، شط مريم، سيد الهاني، حمام سوسة، ومسعدين والزاوية. وين تندرج زيادة تدخلات هذه في إطار مقاربة تشاركية لتوحيد جهود مختلف المداخلين وتعزيز نسق حملات النظافة والقضاء على النقاط السوداء، بما يضمن المحافظة على النتائج المحققة والحد من عودة المظاهر المخلة بالنظافة والبيئة. نكملوا في أخبارنا إذا، نبقى في سوسة، وفي إطار الحرص أيضا على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن، كيف زاد زيارات شملت عدد كبير من معتمديات ولاية سوسة، وكان أهمها لطرح كميات هامة من الفضلات، تنظيفها وتهيئتها. وتدخلات هذية كان لنا الوالي أكد على ضرورة مواصلة تدخل تدخلات هذه بصفة دورية منظمة وفق الأولويات، مع دعم المبادرات الجماعية والتشاركية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمداخلين. وشدد على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة أنهم ينخرطوا في حماية البيئة، محافظة على نظافة المحيط والمظهر الجمالي للمدن، مع ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والمسؤولة، باعتبار أن المحافظة على النظافة مسؤولية مشتركة. كيف في إطار الاستعداد العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة، إذن كانت جلسة صارت في مقر الولاية، تم تأكيد خلالها على ضرورة تضافر جهود مختلف المداخلين لضمان جاهزية المؤسسات، تحسين ظروف استقبال التلاميذ والطلبة المتكونين خاصة في مجالات البيئة أو البنية التحتية عفوا، والتجهيز والنظافة والنقل وتأمين وتوفير مستلزمات المدرسية. تم خلال الجلسة هذه استعراض تقدم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، وينفاق عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، منها 62 مشروع بصدد الإنجاز، 185 مشروع في مرحلة الدراسات، كما تم بحث الإشكاليات اللي تعترض عدد من المشاريع، إلى جانب متابعة جاهزية المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم، كما تم تأكيد على جملة من الإجراءات من بينها تكثيف الزيارات الميدانية، متابعة الصيانة، تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات، تأمين النقل المدرسي والجامعي، تنفيذ حملات نظافة، ضمان توفر لوازم المدرسة مدرسية، ومتابعة المساعدات الاجتماعية. وتم في ختام الجلسة إذن التشديد على مواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية بين مختلف الهياكل وتسريع إنجاز المشاريع واستكمال الاستعدادات، بما يضمن انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية المقبلة. فكركم أنه تمكنت فرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني ببن عروس التابعة لإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بدار شؤون العدلية من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسل الأموال بولاية توسا. مصدر أمني مطلع أفاد أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر إدراج زوز عناصر بالتفتيش بعد تحصنه وكيف وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار. حاجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام المخدر القنب الهندي وكيلوغرام المخدر الكوكايين. كما تم حجز زوز سيارات تم استعمالهم في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه من عائدات الترويج. وأوضح نفس المصدر أنه على إثر عمل استعلامي وميداني وبعد استشارة نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغل عناصر الشبكة. وضاف أنه باطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية كانت أذنت بالاحتفاظ بهم وعددهم 3 ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش. وهذا بخصوص جولتنا في عين على الجهة.
0: عين على الجهة. عين على الجهة.
1: إذا أشكرنا في عين على الجهة بعد شوية نمشي مع بعضنا لفقرة أسمع ما نقرأ. خليكم طوى مع الموسيقى. إذا خليكم مع معزوفة تونسية مزيانة برشا لرضا القلعي. تبدلوش الموجه نرجعين.

0: سيف سنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. بالعدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للحداش. تحياتنا لكم التسعة لقيت هذية نمشيو مع بعضنا. إذا الفقرة أسمع ما نقرأ،
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: في أسمع ما نقرأ جولتنا تكون فيها أبرز الأخبار اللي تناولتهم صحفنا التونسية. إذا نبدأ مع الأخبار هذه من جريدة الصباح اللي حطت عليه مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 هو محور مجلس وزاري، وكنا طرقنا له بكري في 24 في دقيقتين كيف زاد نقرأ حول وزارة التجارة اللي تحدد أسعار بيع الدجاج للمستهلك، وينصدر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد قرار يقضي بتحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن بداية من نهار 19 أوت حتى الموفى سبتمبر. وبالنسبة للأسعار، عنا الدجاج الحي 5300 مليم للكيلو، والدجاج الجاهز للطبخ 7900 مليم للكيلو جرام على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلو على مستوى البيع للعموم. وينص الفصل الثاني من القرار على أنه يتعين على كافة المتداخلين في التزويد بالمنتوجات هذه تأمين تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب، كما يتعين على ماسكي وناقل المنتوجات هذه الاستظهار بما يثبت شرعية حيازتهم على للكميات الممسوكة والوثائق اللي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة عند كل عملية مراقبة بمقرات الانتاج والخزن والبيع والنقل على الطرقات. وللإشارة في أن كل مخالفة لأحكام القرار هذية تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم المعمول بها. يذكر أنه تم تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن ابتداء من 9 مارس ب 5300 مليم للكيلو عند البيع المذابح و 7500 مليم للكيلو عند البيع من المذابح. هذية حسب إذن بلاغ صادر عن وزارة التجارة. كيف نقرأ في جريدة الصباح، مع استمرار أزمة نقص المياه المعلبة وزارة التجارة تحدد التسعير القصوى وتحذر المخالفين. في مواضيع أخرى زادة نقرأها في جريدة الصباح، إذا عنا خبر كنا ترقنا له في مواعيد فارطة اللي هو المركز إذا الوطني للنهوض بزرع الأعضاء اللي شهد في الفترة الأخيرة إذا حركية متجدة وارتفاع في عدد عائلة المنحة، وين تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت أخذ أعضاء من 11 متبرع ثبتت وفاتهم دماغية مكنوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريض من بينهم 6 أطفال، عمليات كللت بالنجاح وفق ما فادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زنيت. في سياق آخر إذا نقرأ أيضا حول المصانع، وين شرعت المصانع في طرح الكراس المدعم أو المدرسي المدعم الموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أنه تتواصل عملية التزويد تدريجيا في الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق ما فات به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولهي. وأوضح أنه إنتاج الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي الحالي يتراوح بين 20 و 22 مليون كراس من مختلف الأنواع، وأشار إلى أنه الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمة 24 و 48 72، فيما تبقى الكراسات من نوع 12 محدودة الكمية. وبين أنه المصانع شرعت فعليا في إنتاج وطرح الكراس المدعم في السوق بعد أن بدأت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصين منذ بداية شهر أوت في تزويدها بالورق بعد استكمال إنتاج ورق الكتاب المدرسي في شهر جويلية. هذا وأشار إلى أنه مساق التزويد باش يتحسن تدريجيا باعتبار أن المصانع ترفع يوميا أو ترفع يوميا الكميات اللي تضخها ترفعها إلى السوق، وهذا اللي نجم يجعل الكميات المتوفرة لدى المكتبات متفاوتة من يوم إلى آخر قبل أن تتوسع عملية التزويد. لملهد على أولياء لعدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء الكراس المدعم، وذكر أنه جزء من مخزون السنة الماضية مازال متوفر لدى تجار الجملة إلى غاية شهر جويليا، وأكد في المقابل توفر الكراس المدرسي غير المدعم بمختلف أصنافه وأحجامه باعتبار أن المصانع تواصل إنتاجه بصفة عادية. كما أكد نائب رئيس الغرفة أنه أسعار الكراس المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير، وأوضح أنه تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وتباعتها على أغلفة الكراسات. هذا تبلغ الأسعار الموجهة للمستهلك 430 مليم للكراس رقم 24، 950 مليم للكراس 48، و 1400 مليم للكراس رقم 72. فيما يتعلق بكلفة الدعم، أوضح أنه الدولة تتحمل فارق بين كلفة إنتاج الكراس سعر بيع المدعم، وتقدر قيمة الدعم السنوي نحو 10 أو 11 مليون دينار، وأشار إلى أن الدعم وقيمة الدعم وصلت في السنة الماضية نحو 12 و13 مليون دينار، خاصة بعد ضخ وزارة التجارة 1000 طن إضافية من الورق في السوق. وكان أكد حرص منظومة التوزيع والمراقبة على ضمان وصول الكراس المدعم إلى مستحقيه، وشدد أن وزارة التجارة تراقب عملية التصنيع والتوزيع وتتلقى يوميا قوائم المبيعات لتتضمن أنواع الكراسات المرقمة. وأضاف أن الوزارة تراقب زاد نشاط تجار الجملة من خلال فواتير البيع للمكتبات، كما تابع نشاط المكتبات، وأكد أن الكراس المدعم لا يمكن بيعه بسعر الكراس غير المدعم باعتبار أنه عبارة كراس مرقم ومدعم وسعره مطبوعان وجوبا على الغلاف حسب قوله. إذن هذه بخصوص أبرز ما جاء في جريدة الصباح. نمشي لجريدة الشروق ونقرأ فيها. إذن اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. نقرأ أيضا بالمنطقة الفلاحية الشرقية ببنزرة الحشرة القرمزية تصيب أشجار التين الشوكي، هذا بالنسبة للأخبار. نقرأ زد أيضا دراسة للمعهد الوطني للدراسة الديموغرافية الفرنسي اللي قال انه الخصوبة في تونس تراجعت من 7 إلى 8 اطفال للمرأة في السبعينات الى 1.53% سنة 2024، وهذا اللي يطرح اسئلة حول اسباب تأخر الزواج والانجاب وانعكاست هذا على المستقبل وعلى الدولة. العنوان يقول العزوف عن الزواج في ارتفاع والانجاب يتراجع، ضرورة ايجاد حلول للتوازن الديموغرافي في تونس. كيف زاد نقرأ في جريدة الشروق، القيروان خلال المولد النبوي عاصمة الروحانيات والتقاليد العريقة، هذه بمناسبة المهرجان الخاص بالمولد النبوي الشريف. نقرأ أيضا تحديد أسعار جديدة للمياه المعدنية اللي كانت حددتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبالنسبة لباقي الأخبار عن عقوبات سجنية وخطايا مالية للمخالفين لقوانين اللوحات المنجمية، نقرأها زادة في جريدة الشروق. وأزمة الفلفل تهدد الموسم، نحكي لنا على الفلفل الأحمر المعد للتحويل، إذا نذية حسب ما ترقت له جريدة الشروق. إذا نذية بخصوص جولتنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ،
1: أسمع ما نقرأ. توصلنا للتسعة وثمانية دقائق، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:25 دقيقة. جاني لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحو، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ليا، نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. إذن باش نحكي على سوق السيارات الكهربائية في تونس اللي قاعد يشهد في تطور متسارع مدفوع بجملة من الامتيازات الجبائية والتشريعية وتوسع العرض المتوفر بالتوازي مع العمل على وضع إطار قانوني ينظم نشاط شحن السيارات الكهربائية. هذا أوضح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد القانوني، أن الإجراءات التشريعية الداعمة للسيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطور منذ 2016 قبل أنه تتعزز خاصة ضمن قوانين المالية الأخيرة. وأضاف في مقطع فيديو على نشرة الوكالة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي أن السيارات الكهربائية تتمتع ب 100% حاليا بإعفاء من المعاليم الديوانية بعد تخفيضها من 30% إلى 0%، إلى جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% حتى 7%، ومعلوم الجولان بنسبة 50%. كما تم اعتماد طريقة جديدة لاحتساب القوة الجبائية للسيارات الكهربائية بعد أن كانت تخضع لمعدلات احتساب مخصصة للسيارات الحرارية، وذي اللي أدى سابقا إلى تصنيف بعضها ضمن قدرات جبائية مرتفعة رغم طبيعة محركاتها، وأصبحت سيارة كهربائية تصنف وفق النظام الجديد ضمن قدرات تبدأ من حصانين أو ثلاثة أحصنة وتصل إلى 7 بالنسبة إلى بعض السيارات الكبيرة. هذا وساهمت الإجراءات هذه وفق المتحدث في خفض أسعار بعض السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، وين يمكن أن يتراجع سعر السيارة أو يتراجع سعر سيارة كان يبلغ نحو 100,000 دينار إلى قرابة 58,000 دينار، أي بنسبة تفوق 40%. هذا وشهدت تونس في 2025 تسجيل نحو 500 إلى 520 سيارة كهربائية، في حين تم تسجيل حوالي 185 سيارة خلال الشهرين الأولين من 2026، بما يعكس تسارع نسق الإقبال على هذا الصنف من السيارات. كما ساهم إخراج السيارات الكهربائية من نظام الحصص في توسيع العرض المتوفر في السوق، وين ارتفع عدد النماذج المعروضة من حوالي 15 نموذج سابقا إلى أكثر من 60 نموذج حاليا، فيما تتراوح أسعار بعض السيارات الكهربائية بين 45 و 65 ألف دينار. فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن، قال مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الإحصائيات الدولية للوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أنه نحو 90% من عملية شحن السيارات كهربائية تم في الفضاءات الخاصة، وخاصة المنزل أو مكان العمل مقابل 10% فقط تم عبر نقاط الشحن العمومية. وأضاف أن الشحن السريع بالتيار المستمر لا يمثل سوى نحو 3% من عمليات الشحن العمومية. نفكروا أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع إعداد برنامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات عن مساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن وفق ما فاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية. وكما أوضح أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها باعتبار أن توفير البنية التحتية يمثل أحد العناصر الأساسية لمواكبة تنامي استعمال السيارات الكهربائية. كما أضاف أن الوكالة عدت برامج أخرى لتوفير محطات شحن في مختلف المناطق، وشار إلى أن التوجه لا يقتصر على زيادة عدد نقاط الشحن وإنما يشمل أيضا تطوير حلول تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. في سياق متصل لافاد أن نشاط شحن السيارة الكهربائية لا يزال في حاجة إلى إطار تنظيمي واضح، وشار إلى أن العمل على إعداد كراس شروط خاص بالاستثمار في شبكات شحن السيارة الكهربائية. أوضح أن كراس الشروط سيحدد الشروط الفنية والتنظيمية اللي يتعين على المستثمرين احترامها بما يضمن مطابقة محطات الشحن للمعايير المطلوبة. وقال إنه نشاط شحن السيارة الكهربائية أدرج ضمن تسمية الأنشطة التونسية بما يتيح ممارسة النشاط هذا باعتباره نشاط اقتصادي والحصول على المعرف الجبائي بما في ذلك بالنسبة إلى المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية. على المستوى الطاقي أكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل إنه القطاع هذا يمثل حوالي ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة وأنه نحو 90% من استهلاكه يعتمد على المحروقات. واعتبر إنه كهرباء جزء من أسطول النقل يمكن إنه تساهم في تحقيق أهداف تونس في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والرياح عوض الاعتماد على المحروقات المستوردة بما يمكن من أنه يساهم في الحد من التبعية الطاقية. إذن هذا بخصوص جولتنا لليوم في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 39 دقيقة ما زلنا احنا معاكم مستمعينا، خليكم مع البيوب موزيكا وهنا رجعينا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

0: مع الاندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. الاندلسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
4: 9:48 رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم حتى الحداش. لقيت ذين مشي مع بعضنا. صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
4: أعطيكم فكرة على أبرز الأخبار في شأن الصحي. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي سلم دفعة من المعدات لفائدة المستشفى الجهوي بيك بلي وقسم الصحة النفسية من المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وإن شملت المعدات المسلمة تجهيزات طبية وشبه طبية بهدف دعم احتياجات المؤسستين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تجهيزات مكتبية المساهمة في تحسين ظروف العمل. ويجي التدخل هذا في إطار دعم المؤسسة العمومية ومساندة الجهود الوطنية في المجال الصحي ودعم الإطار العامل بالمؤسسات الصحية بما يساهم في تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتوفير بيئة ملائمة للرعاية والإحاطة وتعزيز ظروف العمل. في بنعروس باش تنطلق اشغال تهيئة وتوسعه قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بالجهة نهاية السنة الجارية بكلفة جملية قدرت ب 3.5 مليون دينار وفق المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول. واضاف بانه التوسعة باش تمكن من رفع طاقة الاستيعاب للقسم وتعزيز ظروف التكفل بالمرضى بما يحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة قسم الاستعجالي على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات ويقلص اجل الانتظار في صفوف المرضى ويساهم في توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية. وأضاف أنه توسعة قسم الاستعجالي بتشمل زيادة إضافات قاعة علاج، قاعة اجتماعات، غرف مناوبة خاصة بالإطار الطبي وشبه الطبي، فضلا عن توسعة قاعة الانتظار المخصصة للمرضى لتحسين ظروف استقبالهم. وأشار إلى أنه تم مؤخرا في إطار الاستعداد لانطلاق أشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي عقد اجتماع تحضيري تم تخصيصه للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية حول مختلف الجوانب التنظيمية والفنية الكفيلة بضمان استمرارية النشاط وحسن سير العمل في فترة الأشغال بما يضمن سلامة المرضى والإطار العامل واستمرارية الخدمات الصحية المزداة في أفضل الظروف. معهد صالح عزيز بتونس ينطلق بداية من نهار 3/25 أوت في عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وعوان المعهد، وهذا في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. المعهد أوضح وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه عملية أخذ المواعيد تنطلق بداية من يوم أمس، وأشار إلى أنه العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. وتجي المبادرة هذه في ظل ارتفاع العبء الصحي للتدخين في تونس، وين يتم سنويا تسجيل نحو 13,000 حالة وفاة تعود أسبابها للتدخين بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تصريح سابق لرئيس التحالف التونسي لمقاومة التدخين حاتم بوزيانة. وهذا خلال ندوة ليه قال أنه 48% من الرجال في تونس يدخنوا، وأنه حالة وفاة واحدة من بين كل 5 حالات وفاة تعود أسبابها بشكل مباشر إلى التدخين وفق آخر إحصائيات رسمية اللي تحصل عليها التحالف. في سياق آخر أشار إلى أنه كلفة علاج مريض سرطان الرئة تتراوح بين 250 و 300 ألف سنويا، بما يعكس إذن تقدير وفق تقدير الكلفة المرتفعة للتدخين على الفرد والمنظومة الصحية الوطنية. كما لفت إلى أنه المنظومة الصحية الوطنية تنفق حوالي 2 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 1.8% من الناتج الداخلي الخام في أعباء علاجية مرتبطة بمختلف الأمراض اللي يتسبب فيها التدخين.

0: ولاية بن عروس باش تحتضن فعالية المؤتمر الطبي 13 ببن عروس ومؤتمر ADMC في تظاهرة علمية مهنية تستهدف مختلف العاملين في القطاع الصحي نهار 26 و27 سبتمبر بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالجهة. ويعد هذا اللقاء العلمي مناسبة للتواصل بين مختلف مكونات القطاع الصحي وفتح المجال أمام نقاشات مهنية وعلمية متعددة الاختصاصات بما يعزز العمل الجامعي والجماعي وتنسيق حول سبل تحسين التكفل بالمرضى وجودة الخدمات الصحية. هذا يشارك في الدورة هذه ثلة من الأطباء بمختلف الفئات المهنية الناشطة في المجال الصحي من ممرضين وأخصائي تغذية وتقنية بيولوجيا وتقنية أشعة وقابلات، بالإضافة إلى بقية الاختصاصات لتساهم في تقديم الخدمات الصحية ورعاية المرضى. الدورة هذه بتركز على تقديم توصية علمية محينة ومواضيع عملية تهم مختلف الاختصاصات بما يساعد المهنيين على متابعة التطورات في مجالات عملهم والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المشاركين. ويضمن الحدث جلسات علمية وورشات تطبيقية، وتندرج تظاهر هذه ضمن الجهود الرامية إلى دعم التكوين المستمر التبادل العلمي بين مهني الصحة وترسيخ ثقافة العمل متعدد الاختصاصات بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين التكفل بالمرضى. كان هذا شعنا في صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: 9:53 دقيقة، مازلنا معاكم، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا حتى 11 في النهار على الصباح.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاسي زيت. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أنيوس كولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: العشرة و13 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي، نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: رقم اليوم إذا نبدأ بالأرقام المحلية، وفي إطار الاستعدادات أو الاستعداد العودة المدرسية والجامعية بسوسة نرجع على جلسة العمل اللي تم خلالها استعراض تقدم إنجاز مشاريع تربوية بالجهة، وين يبلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، منها 62 مشروع بصدد الإنجاز، 185 مشروع في مرحلة الدراسات. كما تم بحث الإشكاليات لتعترض عدد من المشاريع إلى جانب متابعة جاهزية المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم. هذا تم التأكيد على جملة من الإجراءات، خاصة تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة الصيانة وتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات، مع تأمين النقل المدرسي والجامعي وتنفيذ حملات النظافة وضمان توفر اللوازم المدرسية ومتابعة المساعدات الاجتماعية والصحية. الوالي أكد على ضرورة تنفيذ وتضافر جهود مختلف المتداخلين لضمان جاهزية المؤسسة والمؤسسات هذه وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وشدد على تسريع إنجاز المشاريع واستكمال الاستعدادات بما يضمن انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية.

0: إذن ينطلق تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع خاتمة الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندسين في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية المقبلة، وهذا في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية ميتاكاس. ويمكن للطلبة المعنيين والرغبين في الترشح في طال برنامج هذا إنجاز مشاريع خاتمة الدروس بصفة حصرية تقديم طلبهم قبل نهار 16 سبتمبر، وتنجز مشاريع خاتمة الدروس بالنسبة للطلبة اللي بش يتم انتقائهم من قبل اللجنة المشتركة التونسية الكندية على فترتين تخصص الأولى منها الممتدة بين فيفري وأفريل 2027 الجزء النظري ومواضيع التربص والمراجع بالمؤسسات الجامعية بالبلاد التونسية، وفيما تخصص الفترة الثانية بين مايو أكتوبر الأشغال التطبيقية لإتمام مشاريع خاتمة الدروس بالمؤسسات الجامعية. ويتحتم على الطالب المقبول من طرف اللجنة المشتركة التونسية الكندية أنه يقدم إجباريا موافقة أستاذ المؤطر التونسي مدير المؤسسة الجامعية على موضوع وشروط التربص، ويوجهها للبعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية. إذا ميتاكاس هي منظمة كندية غير ربحية رياضية تكنولوجية حول رياضة أو رياضيات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المعقدة، تربط بين الباحثين وقطاع الصناعة والأعمال لدعم الابتكار، وتوفر برامج تدريب وبحوث دولية للطلاب والجامعات، وكما برنامج جلوبال لينك اللي قدم لطلبة سنوات نهائية كما طلبة الهندسة في تونس فرص تربص مدتها 12 أسبوع أو أكثر في كندا لإنجاز مشاريع تخرجهم أو تربصاتهم في الجامعات الكندية. نخمو بالرقم هذايا، إذا المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة يقول أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه قرابة 5% من المجتمع التونسي يستهلكوا المخدرات، أغلبهم من فئة الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 15-40 سنة. وأوضح في تصريح لذاع الوطنية أنه لا تتوفر حاليا أرقام محينة حول عدد المدمنين على المخدرات في تونس، وأشار إلى أنه دراسة ستجرى أواخر السنة الجارية وأوائل 2027 باش توفر الأرقام المحينة متعلقة المسألة هذه. وفات أنه مركز جبل الوسط يتابع حاليا قرابة 1300 مريض لعلاج من الإدمان، بالإضافة إلى 10 أشخاص مقيمين. وبخصوص النساء اللواتي يخضعن حاليا لعلاج من الإدمان، قال أنه حوالي 70 مرأة يتلقاو العلاج الطبي النفسي يوميا بمركز تانيت، وأشار إلى أنهم يتابعوا دورات لتعلم مهارات يدوية، وأكد أنه مراحل العلاج تستوجب مرافقة طبية نفسية ثم تأطير يومي للمساعدة على انقطاع والتعافي. ودعا راغبين في العلاج من الإدمان إلى التوجه العيادات العمومية المتواجدة في عدد من ولايات الجمهورية، وأوضح أن العيادات مش مجانية باعتبار أن الإدمان مش مرض تتعهد به الصناديق الاجتماعية وغير معترف به كمرض، هذا حسب قوله. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: يوصلنا 10:18 دقيقة، بعد شوية جولتنا تكون في لاجندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة واثنين واربعين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار لصباحه لقيت ذي نمشي مع بعضنا الفقرة لجوندا
0: لجوندا لجوندا.
1: في لجوندا نفكركم من الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تنظم الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا من 23 إلى 29 أوت بمسرح الهواة الطلق بمدينة إقليبيا من ولاية نابل. ويعد المهرجان هذا أحد أعرق التظاهرات السينمائية في تونس وفضاء مهم لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيع السينما الهواة على الهواة والمستقلة والطلابية. الدورة هذه تهدف إلى تشجيع الإنتاج ونشر السينما ويرمي المهرجان إلى تطوير التجربة السينمائية والانفتاح على التجارب العالمية إلى جانب خلق جسور تواصل بين السينمائيين مختلف البلدان والثقافات واكتشاف المواهب. هذا وتشمل المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الهواة والمستقلين وطلبة مدارس السينما مختلف البلدان على أنه لا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة وأن يكون إنتاجه حديث وفق شروط دورة 2026. وتمثل الدورة هذه مناسبة هام الحفاظ على الدور التاريخي للمهرجان اللي انطلق سنة 1964 وسعيه لتكوين السينمائيين الشبان مع تطوير صورته أو تطوير صورته والبحث عن تجديد حركة السينما الهواة وين يعد محطة انطلاق العديد من الأسماء البارزة في السينما التونسية. مهرجان يقام بدعم وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة وبلدية إقليبيا. جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير أعلنت عن تنظيم مسابقة في الانتاج الأدبي لسنة 2026 قصة قصيرة شعر موجه للشباب والكهول. ويجي تنظيم المسابقة هذه ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية. مسابقة تهدف إلى تشجيع الانتاج الأدبي اكتشاف الطاقات والمواهب الشابة وفتح المجال أمام المبدعين للتعريف بأعمالهم وتعزيز حضور الأدب والإبداع في المشهد الثقافي. هذا يتمحور موضوع المسابقة حول لا للمخدراتنا مخدراتنا عم للإبداع وتم رصد جوائز قيمة للفائزين في المسابقة هذه. تم تحديد نهار 10 سبتمبر آخر أجل لقبول المشاركات. ويشار إلى أن جمعية الفنون الأرض بجمال جمعية ثقافية فنية تونسية تهتم بالأنشطة الإبداعية والموسيقية والأدبية عندها مشاركات في تظاهرات وتشتهر بوجود تشكيلات فنية تابعة لها كما كرة الحرية لجمعية فنون الأرض بجمال وتنظم وتشارك في الحفلات الموسيقية والفعاليات الأدبية كما تقديم الدواوين الشعرية والمسابقات الثقافية. إذا كان تحبوا ترسلوا وتشاركوا في التفاصيل وتكونوا إذا ضمن الدورة هذه يكفي أنكم تدخلوا على الصفحة الخاصة لجمعية فنون الأرض بجمال وتلقوا التفاصيل الكل. هيئة الشارقة للكتاب حددت نهار 31 أوت كآخر أجل المشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026 واللي تعنى باختيار أفضل رواية عربية ذات إذن قراءة إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية قدرها 150 ألف درهم إماراتي. الهيئة دعت الراغبين في الترشح إلى أنهم يعمروا الاستمارة ويشترط للمشاركة أن يكون الكتاب المقترح مكتوبا باللغة العربية الفصحى وأنه تتسم عمل المشاركة بالتفرد والجدة في موضوعاتها كما يشترط ليكون قد مضى على صدور الطبعة الأولى من الكتاب أكثر من عامين احتسابا من تاريخ الدورة هذه. وتم دعوة الفائزين لحضور حفل توزيع الجوائز. ونفكروا أنه قيامة الحشاشين للكاتب التونسي الهادي التيمومي والصادرة عندر مسكلياني كانت توجت بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2021. ونختم بالأخبار هذه واستعداد لافتتاح الموسم الثقافي على المسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح من الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح اللي ستقام من 25 إلى 30 سبتمبر بمدينة الثقافة شادي الإقليبي بالعاصمة. وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم و

0: معنا في الاستماع.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وين نمشيو مع بعضنا لقيت هذه الفقرة من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: نبدأ فقرة من القلب للقلب وديديكاس نوجهوها لمدام نعيمة الصغير. سلام عليك برشا مدام نعيمة، شكرا لك على كلماتك، على المتابعة، على الوفاء ديما، على أنك ديما تسأل علينا، وإن شاء الله ديما نكونوا موانسينك، والأغنية هذه ليك.

أغنية هذه زد لكل المستمعين ونسلموا على مدام نعيمة سوسي, نسلموا على مدام سونيا زيدي اللي تقول أحلى صباح لأحلى فريق نهار على صباحه. شكرا لكم.

تقول نهاني بنتي حذامي سليمان بمناسبة عيد زواجها ونقولها كل عام وانتي حية بألف خير.

نسلموا زيدا على مدام دليلة عمروني، نسلموا على مدام نجيبة مساكن، كيف كيف على هاجر حذيري، نسلموا زيدا على مدام فادي اسماعيل يوسف تقول نحب نصبح على

معكم نهاية مشوارنا لليوم. نشكركم برشا مستمعينا على الاستماع لنا. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم في مشوارنا اليوم الخميس 20 أوت 2026. سلم عليكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سيس رواحكم ردبلكم على رواحكم متقس مسخانة وبقاو ديما وفيا اللي ذا علي تونسكم ديما. شكرا منير سلامة على الإخراج من البيجي. كنت معكم من قدام الميكرو بقالي كمش أقولكم سيس رواحكم شهية طيبة وفي الأمان. كيف اسنى انهار على صباحه؟

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: 76 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرامفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرامفام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: مقيت الاشهار على rmfm.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: كرم فام في مساكن في سوسة تونسنا تونسنا مقيد الشهر على كرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على ارم اف ام.

0: صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد للإلكترون ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، أنفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه
3: شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: أرانا فام
6: في مساكن
5: في سوسة
6: تونسنا.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم فام. راديو ارم فام. ارم فام ديما معاك ديما معاك. ارم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
3: معكم الفنان سفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديدة على أغنى فن.

0: معكم الفنان صوفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديدة على أغام أفام.
1: أغام أفام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أغام أفام. راديو أغام أفام. أغام أفام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.

0: الإشهار على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الأرم أف أم.
3: أنا شاي وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم فم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرم فم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا، إن شاء الله ديما شيخين عاملين كيف في نسمة صيف. ماضي ساعتين و17 دقيقة، نسلم عليكم ونوصل صوتنا على ترود بالفيب وعرما في مابونيت ولا 99.8. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رفقنا في الإخراج الفني، نسلم على كل مستمعينا الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصتنا اليوم بتاريخ الخميس 20 أوت 2026. أكيد عديد المواضيع والفقرات اللي تعودتوا بها كيف العادة، بعد شوية أهم المستجدات فيما يهم الطقس اليوم وأيضا القراءة المتوقعة فيما يخص الأيام والأسابيع القادمة فيما يخص المستجدات اللي تهم الطقس في تونس إن شاء الله باش نحكيو فيها في موعدنا اليوم. أيضا باش يكون ضيفنا السيد عادل الجيبسي مدير مهرجان مولد خير البارية، أكيد نحكيو على البرنامج والموعد اليوم مع الندوة الصحفية الخاصة بهذا المهرجان مهرجان، وحاولوا أكيد من هذا خلال هذا التدخل أكيد نشوفوا شنية البرمجة النهائية والأخيرة لهذا المهرجان بطبيعة كما قلنا مولد خير البارية في دورته الثانية في مدينة مساكن. مرحبا بكل تفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف كيف نجموا تقدموا كل تساؤلاتكم واقتراحاتكم وتكلمون على 71 134 396. بش خليكم على الموسيقى بعد رجعين، مرحبا.

0: 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: جمهور المهرجان الصيفي بمساكن، أنتم على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحيته الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن بمساهمة راديو RMFM. بمناسبة ذكرى

0: ديارها أكيد زاد كيف كيف الاستعدادات على قدم وساق للعودة المدرسية وترسيم الصغيرات. أكيد نتمنى لهم إن شاء الله النجاح ورب يكون في عون كل الأولياء بطبيعة مع الضغط أكيد وغلاء المعيشة. إن شاء الله يكون في عون الناس الكل. وقيت هذا الميتيو
1: ميتيو
0: طقس اليوم عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. فيما يخص الأيام الجاية برشا حديث فيما يخص يعني المستجدات اللي تهم الطقس. محرز الغنوشي المهندس المختص في الرصد الجوي يقول انه المشهد الجوي فوق اوروبا والبحر الابيض المتوسط يبعث برساله واضحه جدا. هواء ابرد يتقدم نحو اجزاء واسعه من اوروبا، واضطرابات جويه وعواصف رعديه ترافق هذا التحول، وفي المقابل ما زالت الكتله الحاره متمركزه بقوه فوق حوض المتوسط وشمال افريقيا. وتونس تجد نفسها مرة أخرى في الجانب الساخن من المشهد. والأخطر أن الأمر بالنسبة إلى تونس ليس مجرد بقايا حرارة عابرة. ابتداء من السبت 22 أوت الحرارة تعود بقوة على أغلب الجهات وتبلغ ذروتها لحد 23، والاثنين 24 أوت الحرارة القصوى ينتظر أن تتراوح عموما بين 40 و46 درجة. نعم بين 40 و46 درجة، أي أعلى من المعادلات العادية بستة إلى 10 درجات مع ظهور رياح الشهيل. يعني من الوقت اللي أجزاء من أوروبا تبدأ فيه تتنفس من جديد، تونس تستعد لجرعة جديدة من القيظ. لكن فما يقول أيضا نقطة مهمة جدا، الثلاثاء 25 أوت ينتظر تراجع نسبي في درجات الحرارة، وهذا يمكن أن يعطي انفراجا مؤقتا، لكن حتى هذا الانفراج مش بالضرورة نهاية القصة. فحسب آخر المعطيات الحرارة مرشحة للارتفاع من جديد إلى نهاية الأسبوع مع بقائها أعلى من المعدلات العادية بأربع إلى ثمانية درجات. الخريطة المصباح بيقول تكشف لنا عن توزيع الكتل الهوائية في الطبقات المتوسطة من الغلاف الجوي، ولا تعني أن كل منطقة أو كل المنطقة الملونة بالأحمر ستسجل بالضرورة نفس الأرقام على سطح الأرض. الرسالة الأهم يقول أن أوروبا الغربية والوسطى بداية تراجع للحرارة، فما أكيد أيضا اضطرابات وعواصف المتوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع واستمرار نفوذ الهواء الحار. تونس ارتفاع جديد وقوي في الحرارة، الذروة منتظرة يومي 23 و24 أوت. هذا شعلنا في الميتيو، باش خليكم مع الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. مقيد الاشهار على ارم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. انتم تسمعوا في نسمة صيف على ارام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل، تحيه لكل مستمعينا ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. مواصلين في الساعه الاولى نتاعنا، ماضي ساعتين و53 دقيقه، لقيت هذا الانترفيو.
0: الانترفيو
1: معنا للمباشر السيد عادل الجيبسي، مدير مهرجان مولد خير الباريه في دورته الثانيه. سي عادل مرحبا.
2: خويا مهدي مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: اي برمجه.
2: مرحبا بذات مساكن الشريك المتميز في مهرجان المولد النبوي الشريف،
1: واحنا نقدموا لك الف تحيه على كل مجهوداتك. سعاد الاستعدادات على قدم وساق، ظهر لي الامور خمسه على خمسه، كل شيء حاضر، برمجه ثريه او قدامنا البرمجه. اكيد اليوم باش يكون الموعد مع الندوه الصحفيه الحديث وتسليط الضوء على اهم ربما الفقرات وتقديم كل المعطيات اللي تهم بالمهرجان. سعاد
2: قل لي خويا
1: دونك البدايه اليوم باش تكون بالندوه الصحفيه.
2: البدايه مش تكون بهالابيات شعر الا مش نستسمحك باش نقولهم بهذه المناسبه العظيمه.
1: تفضل سعاد.
2: يقول الشاعر: وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك انت ميلاد الحياه، وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك انت باق في الصلاه، تردده المآذل كل وقت، وينبذ بالقلوب إلى الممات. هذه أبيات شعر.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بالمناسبة هذه العظيمة نتقدموا أحنا للأمة الإسلامية وإلى الشعب التونسي العظيم وإلى أهلنا في مدينة مساكن بكل أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. اليوم عندنا سي مهدي الندوة الصحفية اللي مش تحبثوا فيها مع باقي الشركاء الوسائل الإعلام على البرنامج، والبرنامج إن شاء الله يكتب له النجاح بمعاضدة مكونات المجتمع المدني ومن خلال مساهمة العبد الكلكاء في أنه هذا البرنامج إن شاء الله ينجح. ستة متاع العشية أمام دار الثقافة بمدينة مساكن. مش تقول لنا ندوة صحفية مش نعرفوا بها المستمعين والمشاهدين على برنامجنا، ولو أنه هو برنامجنا هنا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، مش يكون البرنامج ثري ومتحدث.

0: تنوع اخويا
1: والله
0: مالك.
1: فكرتني يا سعاد، هو مش في حديثنا ذكر، تواصلت مره مع احد اعضاء المجلس المحلي، قلت له جي بحذنا تحكي لنا على البرنامج وشنو محضر للجهه نتاعك. قال انا موجود على صفحه نجمو تقراوه.
0: لا موجود
1: نقولوه. هذا المهم، احنا نجمو نقراوه، لكن اليوم نحاولوا الطريقه الاسهل من خلال وسائل الاعلام بطبيعه وتسليط الضوء، وناخذ اكثر تفاصيل معطيات، ونذكروا الناس زادة اللي باش تتعب معاكم وباش تكون شريك أساسي اليوم لإنجاح هذا المهرجان بطبيعة، اللي باش تكون بدايته يوم 21 أوت يوم غد. سي عادل، لو كان تبسطنا وتلخصنا البرنامج في بعض النقاط. سي عادل،
0: هو بالنسبة للحدث في الحاجة الأولى هو إحياء لذكرى ولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والبرنامج هذا كل معناها بالاشتراك مع مجموعة من مكونات المجتمع المدني في مساكن، جمعية الميزان هذه الثقافية، الهلال الأحمر، الفرع المحلي للتضامن الاجتماعي، المصايف والجولات، كشافة تربية بمدينة مساكن اللي هم مشكورين معناها باذلين مجهود كبير برشا، وهم اللي مش يأثوا السهرة متاع الليلة الجاية في علاقة بمسألة الورشات والمسابقات للأطفال في الرسم وفي الإنشاء وفي الخط العربي. احنا أردنا من خلال هذا البرنامج المتنوع أخويا مهدي وبعده الثقافي والعلمي والفني والاحتفالي أن تكون مناسبة لإطفاء الحيوية على المشهد الاجتماعي والثقافي لمدينتنا العزيزة اللي تنتسب وتفتخر بانتمائها دينيا ودمويا وثقافيا للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. البداية ستكون بالأطفال ورسولنا الحبيب، حبيب الأطفال، رسولنا الحبيب اللي كان يبقى ساجد وأبناءه معناها يلعبوا على ظهره، يهبط من المنبر لاستقبال معناها الأطفال. مش كون غدوة لنا لقاء معناها مع الأطفال في مسابقة في الرسم ومسابقة في الخط العربي ومسابقة في إنشاء رسالة يرسلها الأطفال إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. سيكون العديد من المؤطرين في هذه الميادين موجودين معنا، على رأسهم الرسامة سمير القارس والخطاط فرج إبراهيم والعديد من المؤطرين، ما ننساو زاد دار الشباب، زاد أرسلتنا مؤطرين ودار ثقافة، ومش نتجندوا باش نعملوا نشاط تربوي وثقافي. الأطفالنا الأعزاء نذكروهم بالمولد النبوي الشريف، ونذكروهم بصفات الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وبالمحطات المهمة في سيرته العطرة أخويا مهدي.
1: هذا فيما يخص اليوم الأول.
0: هذا فيما يخص اليوم الأول. في السهرة مش نعملوا شوية سلمية، زاد كذلك تشجيعا لنادي الكرة، لنادي كرة الأطفال بدار الثقافة بمساكن اللي تأطر فيهم المربية الفاضلة سوسن يوسف، مش يتحفون بما تجود بهم بما تجود به قريحتهم من أناشيد وأغاني من وحياتي المناسبة.
1: بيه ممتاز برش. هذا فيما يخص اليوم الاول. دونك فما زوز يعني انشطه ورشات المسابقات المخصصه للاطفال، والانشاد الديني باش يكون في السهره، بعد باش يكون الموعد يوم 23 اوت.
0: الموعد باش يكون يوم 23 اوت في الجمعيه القرانيه، اللي هما مشكورين الاخوه نتاع الجمعيه القرانيه، مدوا معناها يد المساعده وكانوا معناها من الفاعلين في هذه التظاهره. مشكون ان شاء الله عندنا مداخله للاستاذ محمد لقرص يحكي فيها على سيدنا عليه الصلاة والسلام، كذلك عندنا مداخلة للدكتورة مريم مفتاح، هذه الدكتورة في علم التواصل، مش تحكي على شخصية الرسول المربي. هذا في العشية. في الليل مش كون عنا كذلك سهرة مع فرقة الإنشاد الديني الولاد الملايح قدام دار الثقافة كذلك.
1: بيه؟
0: بيه نهار 23.
1: نهار 23 سينو بعد 24
0: اللي هو مش يكون نهار الاحد 23.
1: واضح. دونك نهار 23 باش تكون فما كما قلنا الندوة العلمية الأستاذ محمد الجارس والدكتورة ماري مفتاحي، أيضا 7:30 باش تكون سهرة مع الحكواتي غيث المليح بعرض قدوتي أمام دار الثقافة، و8 متاع الليل عرض فيلم الأطفال بعنوان في رحاب السيرة العطرة في دار الثقافة أيضا بمساكن. من بعد دونك باش يكون الموعد نهار 24 أوت 2026.
0: نهار 24 ستتجمع كل المكونات وكل الجمعيات
1: في الكرنفال، هذا المناسبة الأكبر في المهرجان يظهر لي،
0: وهو كرنفال الفرحة بمولد خير البرية.
1: أي
0: المكونات الكل كاية مش نتجمع إن شاء الله بداية من الساعة 5 أمام البوسطة نتاع مساكن في الجردة المقابلة البوسطة.
1: أي
0: وسينطلق الموكب بالبصمة الصوتية والبصمة البصرية، البصمة الصوتية اللي هي الإنشاد الصنوع والأعلام والموكب الذي يحتفل بميلاد الرسول، وكل مكون من هذه المكونات سيحمل لافتة تعرف بالنشاط اللي قاعد هو يعمل فيه. مثلا كما نقولوا جمعية رعاية اليتامى في مدينة مساكن تحيي ميلاد كافل اليتامى الذي قال أنا وكافل اليتيم في الجنة، المصائف كيف كيف، الكشافة كيف كيف، الهلال الأحمر، فريق النادي الرياضي لكرة السلة مشكور مش يشارك معنا، النادي الرياضي لكرة الطائرة كذلك مشكورين مش يشاركوا معنا، الجمعية التونسية للتطوع مش يشارك معنا، جمعية النهوض بالكنائس مش يشارك معنا، اللجنة الوطنية للتضامن الاجتماعي كذلك مشكورة مش يشارك معنا. هذو المكونات لكي مش يشاركوا في الكرنفال.
1: هذولي حتى النادي المسعدي معكم ها؟
0: والنادي المسعدي معنا.
1: اي اي.
0: ان شاء الله ما نسيت حد خاطرهم برشا.
1: اي اي.
0: النادي المسعدي سي معنا النادي المسعدي صدام يوسف مش يكون معنا.
1: ممتاز.
0: والزاد المكون الكبير اللي هو الجمعية الأولمبية بمساكن. في فوزي العيوني مش يكون موجود علينا، هو معنا هو الأبطال. ونادي الملاكمة بمساكن اللي عنده معنا أربع ملاكمين معنا متوشين ببطولة تونس إن شاء الله مش يتم تكريمهم في جو من في جو احتفالي زاد إن شاء الله نهار آخر.
1: واضح ممتاز. بيه سعاد
0: أخويا
1: به هذا فيما يخص الكرنفال. في السهرة باش تكون مع بريك السافي وطيب عمين
0: السهرة مش كون احنا ما نسيناش عاد المغرمة متاع الأدب الشعبي والمغرمة متاع الغناي وأحبابنا وأصحابنا جبنا لهم في الدورة الأولى بريك السافي، واخترنا المرة هذه زاد من جيب لهم بريك السافي معاه الطيب عميمي في سهرة في الصلاة على النبي أمام دار الثقافة بمساكن.
1: ان
0: شاء الله كل الاحباء نتاع الفن الشعبي هذايا يشرفونا بحضورهم ويكونوا متواجدين معنا في هذه السهره
1: يوم 25 اوت باش يكون التكريم نتاع الفائزين.

0: المشاركين زاد كذلك في هذه التظاهرة إن شاء الله يقبلها النجاح
1: إن شاء الله. دونك باش تكمل نهار 25 ولا نهار 26 سعاد؟
0: نهار لا قاو نهار 25 تكمل.
1: ممتاز. دونك هذا فيما يخص ميم طون يظل فما باش يكون فما المعرض سعاد لا؟
0: عطاك المعرض اتحاد الصناعة والتجارة زاد مش يكون المعرض بحذانا
1: بحذيكم أنا باش يكون فما برشة حركية الحقيقة سعاد الأمور التنظيمية وكل شيء كل شيء حاضر جاهزين الجانب التنظيمي مهم برشة فيما يخص الحركية ونسابية المرور نتاع العباد والمواطنين والكراهب.
0: لا لا لاباس بقدرة نتاع ربي عندك الباركينك اللي قدام دار الثقافة هذاك مش نستعملوه للعباد اللي يجي تتفرج على برايك الصافي وعندنا الساحة اللي قدام دار الثقافة زاد مشكورين البلدية مقدمت لنا كل الدعم وكل الإعانة باش التظاهرة هذه تنجح وإن شاء الله لاباس وإحنا مستانسين بإنجاح كل تظاهرة في مدينة مساكن خويا مادي.
1: أكيد كل شكر ليك سعادة يعطيك الصحة بارك الله فيك على كل المستجدات. تفضل.
0: شكرا أخويا لإذاعة مساكن وشكرا لسلطة الإشراف على رأس السيدة المعتمدة سيد الكاتب العام للبلدية وكذلك الأمن اللي هم مقدمين يد المساعدة لهذا الحدث المهم في مدينة مساكن وإن شاء الله أن يكون الاحتفال في مستوى عراقة هذه المدينة وفي مستوى علاقة هذه المدينة الحميمية بالرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. وشكرا لك أخويا مادي
1: بارك الله فيك سعادة لاتك صحة. ملتقانا أكيد في مواعيد قادمة وأكيد لنا متابعة لكل المستجدات ويعني سنكون في تغطية يومية لمهرجان مولد خير البرية في دورته الثانية. كان معنا سيد عادل الجيبسي مدير المهرجان. هذا شعنا في الانترفيو. الانترفيو ماضي 3:06 نسلم عليكم الناس كل باش خليكم على الموسيقى من بعد اكيد لنا عوده مع باقي فقراتنا في ساعتنا الثانيه من نسمه الصيف. مرحبا.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام أفام.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية ماضي 3:29 دقيقة. الوقت هذا باش نعملوا جولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية في الريكاب.
1: ريكاب ريكاب.
2: سجلت ولاية تونس الكبرى توقفا مفاجئا لعملية التزويد بالوقود اليوم الخميس جراء إضراب مفاجئ ينفذ سائقو شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة لا أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة. ونعطيكم فكرة فيما يخص لهمنا جهة الوسط نلقاه النفيذة هرقلة بوفيشة المنطقة الصناعية بالنفيذة حمام سوسة كودا الحي الجامعي القلعة الصغيرة جمال قصر هلال صيادة زاوية قنتش بوحجلة منزل المهيري منزل كامل أولاد عاشور سهيلات سبيبة العلاء خزامة سهلول ثلاثة أولاد الشامخ المنطقة الصناعية الجم أيضا نلقاو بحجر الساحلين مساكل المكنين الشابة بقالطة شربان أيضا رجيش السواسي كركر سيدي بوعلي القلعة الكبيرة وحي الرياض. انطلقت اليوم الخميس بداية وتنطلق اليوم الخميس بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل وتسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على كل تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخ خاصة تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظة الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر منظورة باي سمارت أو تطبيق الدفع ديسيت. أفاد المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري بأن المعهد يطمح للوصول إلى نحو 1500 عقد عمل مستقبلا يشمل اختصاصات متنوعة منها الأمن السبراني الأمن السياحي الذكاء الصناعي الفندقة أيضا الطيران والغوص. وأضاح الهنشيري على هامش اليوم المفتوح المخصص لفرص التكوين وعقود العمل في قطر من تنظيم المركز الأمريكي للتدريب والتطوير بقطر بالتعاون مع اتحاد منظمة الأعراف إنه المعهد يستهدف في مرحلة الأولى اختيار 60 شخص لتدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر ضمن مجالات الوساطة والتجارة الدولية والوساطات العقارية بالشراكة مع شركات قطرية مع تقديم تدريب عملي ومنح دراسية في شكل عمولات على العقود. وأكد أنه المعهد على ثقة تامة في قدرة الكفاءات التونسية على إثبات ذاتها في السوق القطرية. وأوضح أيضا الهنشيري إنه المعهد حدد مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في الترشح حيث يجب أن يكون مترشح عمره بين 20-45 سنة من خريجي الجامعات أو مراكز التدريب المهني مؤهل تقني أو مهني فما فوق كما يجب أن يكون له مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاج اليوم الخميس أنه تحديد السعر الأقصى لبيع قارورة المياه للعموم ب 850 مليم يعتبر مكسب ويخدم مصلحة المستهلك بعد أن شهدت الأسعار في الفترة الأخيرة تجاوزات لتصل إلى دينار وأكثر في بعض المنافذ. وأوضح مزاح في تصريح إعلامي أنه الشركات المصنعة تواصل تزويد السوق بالماء المعلب بصفة منتظمة مشددا على عدم تم وجود صلة بين تزويد السوق وزيادة في أسعار المياه المعلبة، كما لم تكن هناك أي نية أو طلب للترفيع في أسعار البيع من طرف المنتجين رغم ارتفاع تكاليف الانتاج. وأشار إلى أن القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة ركز على تسقيف هامش الربح التوزيع في حدود 15% لمرحلتي الجملة والتفصيل، ما مما يسمح ببيع المياه بأسعار أقل من السقف المحدد في بعض الحالات. وفي رده عن استفسارات حول نقص المادة في السوق وسبب استمرار الأزمة، نفى رئيس الغرفة وجود تراجع في نسق الانتاج مقارنة بالسنة الماضية باستثناء قطاعات ظرفية ومحدودة جراء الانقطاعات الكهربائية، وأرجع أسباب النقص إلى نفاذ المخزون التعديلي الذي تم إنشاؤه قبل شهر جوان بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وزيادة مستويات الاستهلاك. واختتم مزاح بالإشارة إلى وجود تنسيق يومي وتنسيق

شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكيف جندوبة بيجا بنزرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من اليوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد الديوان في بلاغ كان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026، وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب برزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027 وفق ذات البلاغ. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 أوت 2026 إلى غاية 19 سبتمبر 2026. ونص قرار صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وألزم القرار جميع المتداخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظم وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بكميات عادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب، كما أوجب على ميسيكي وناقلي هذه المنتجات استظهار بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة وبالوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة عند كل عملية مراقبة من مقرات الانتاج والخزن والبيع والنقل على الطرقات، كما نص أيضا على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق الأحكام القوانين والمراسيم. تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع إعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد القنون. وأوضح القنوني في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الوكالة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها باعتبار أن توفير هذه البنية التحتية يمثل أهم العناصر الأساسية لمواكبة تنامي استعمال السيارات الكهربائية. وأضاف أن الوكالة عدت برامج أخرى لتوفير محطات شحن في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن التوجه لا يقتصر على زيادة عدد نقاط الشحن وإنما يشمل أيضا تطوير حلول تعتمد على مصادر طاقة المتجددة. وفي سياق أيضا متصل، أفاد المسؤول بأن نشاط شحن السيارات الكهربائية لا يزال في حاجة إلى إطار تنظيمي واضح، مشيرا إلى العمل على إعداد كراس شروط خاصة بالاستثمار في شبكات شحن السيارات الكهربائية. وأوضح أن كراس الشروط سيحدد الشروط الفنية والتنظيمية التي يتعين على المستثمرين احترامها بما يضمن مطابقة محطات الشحن للمعايير المطلوبة، فضلا عن ضبط المسؤوليات في حال حدوث خلل أثناء عملية الشحن. وأضاف أنه نشاط شحن السيارات الكهربائية أدرج ضمن تسمية الأنشطة التونسية بما يتيح ممارسة هذا النشاط باعتباره نشاط اقتصادي والحصول على المعرف الجبائي بما في ذلك بالنسبة إلى المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية. وأشار إلى أنه يمكن من حيث المبدأ لأي مستثمر تركيز محطة شحن مفتوحة للعموم بما في ذلك أصحاب المحلات التجارية ومحطات الخدمات التي تمارس نشاط أصليا مختلف في
شريطة احترام كراس الشروط واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وإشهار تعريفة خدمة الشحن

وأكد الجنوني أن الوكالة تعمل على تطوير شبكة محطات الشحن بالتوازي مع إعداد الإطار التنظيمي بهدف توفير نقاط شحن في مواقف السيارات التابعة للمؤسسات العمومية وغيرها من الفضاءات، بما يتيح شحن السيارات خارج المنازل وأثناء التنقل. وعلى مستوى اللتاقي أكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل أن قطاع النقل يمثل حوالي ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة، وأنه نحو 90% من استهلاكه يعتمد على المحروقات، واعتبر أن الكهرباء جزء من الأسطول النقل يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف تونس في مجال الطاقة المتجددة، موضحا أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية يحقق مردودية طاقية أكبر كلما ارتبطت عملية شحنها بمصادر الطاقة المتجددة. وبين أن كهرباء النقل تتيح تدريجيا استخدام الكهرباء المنتجة من مصادر محلية ولا سيما الطاقة الشمسية والرياح عوض الاعتماد على المحروقات المستوردة، بما يمكن أن يساهم في الحد من التبعية الطاقية. ماضي 43 دقيقة، وصلنا بطبيعة هذا شعانا في الركاب. شخليكم مع الموسيقى، وأكيد لنا عودة بعد قليل بعد الموسيقى في باقي فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: محمد فويد يوصلنا المثلثة وخمسة وخمسين دقيقة مواسين في ساعتنا الثانية في نسمة صيف. مرحبا
1: انتم تسمعوا في نسمة صيف على ريم اف ام.
0: السلام عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على ترود بالفي بوان ريم اف ام بوانيت ولا 98.8 الوقيت هذا لنفو لوكال في إطار تنفيذ مخرجات جلسة العمل المنعقدة يوم أمس 19 أوت 2026 حول الاستعداد للعودة المدرسية ومتابعة

تنفيذ قرارات. هذا السيد سفيان التنفوري وليسوسة اليوم الخميس زيارة ميدانية للمدرسة العددية نهج السودان بمعتمدية سوسة المدينة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المؤسسة لاستقبال التلاميذ خلال السنة الدراسية الجديدة. وشملت الزيارة معاينة مختلف فضاءات المؤسسة ومحيطها الداخلي والخارجي، إلى جانب الوقوف على وضعية الأثاث المدرسي والتجهيزات والمعدات وتحديد النقائص والإخلالات التي تستوجب التدخل، بما يضمن من توفير أفضل الظروف للتلاميذ والإطار التربوي والإداري بمناسبة العودة المدرسية. وأفاد السيد المندوب الجهوي للتربية بأن مصالح المندوبية بصدد استكمال الاستخبارات والمعاينات والإجراءات اللازمة لإعداد برنامج صيانة شاملة للمؤسسة بما يستجيب لحاجياتها ويعالج مختلف النقائص المسجلة، إلى جانب العمل على استغلال الجزء الوظيفي للمؤسسة لتأمين العودة المدرسية. وأزد السيد والي تعليماته بضرورة توفير المعدات والتجهيزات اللازمة وخاصة المتعلقة بالأثاث المدرسي، مع الحرص على طلاء الواجهة الأمامية للمؤسسة والعناية بالمحيط الداخلي والخارجي وتحسين جمالية الفضاء المدرسي بما يساهم في توفير ظروف ملائمة وآمنة للعودة المدرسية. كما أكد على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح المعنية والتسريع في تنفيذ التدخلات والإجراءات المقررة ومتابعة نسق الإنجاز ميدانيا بما يضمن جاهزية المؤسسة في أفضل الظروف. وقد واكب الزيارة السادة رضا الديناري معتمد سوسة المدينة، محمد علي بوذريع المندوب الجهوي للتربية ومدير المرحلة الإعدادية والثانوية، ومحمد صالح ومصالح البنايات وتجهيز صبري الحامي، ومحجوب برغل رئيس وعضو المجلس المحلي وعمدة المكان. وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المتصلة لمختلف المؤسسات التربوية بولاية سوسة والحرص على تنفيذ مخرجات جلسات العمل والزيارات الميدانية بما يعزز جاهزية المؤسسة التربوية ويضمن انطلاقة ناجحة وآمنة للسنة الدراسية 2026-2027. في إطار أيضا العودة المدرسية وفيما يخص أيضا العودة الجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم أمس بمقر الولاية على جلسة عمل بحضور السيدات والسادة الكاتب العام للولاية ومعتمد مركز الولاية والمعتمدين الكاتب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات وأعضاء المجلس المنتخبة ومختلف الإطارات الجهوية والمحلية والتربوية والجامعية والتكوينية والإدارية والأمنية المعنية. وأكد السيد الوالي على ضرورة تضافر جهود مختلف المتداخلين لضمان جاهزية المؤسسات وتحسين ظروف استقبال التلاميذ والطلبة والمتكونين، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجهيز والنظافة والنقل والتأمين وتوفير المستلزمات المدرسية. وتم خلال الجلسة استعراض تقدم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، منها 62 مشروعا بصدد الإنجاز و185 مشروعا في مرحلة الدراسات. كما تم بحث الإشكاليات التي تعترض عدد من المشاريع، إلى جانب متابعة جاهزية المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم. وتم تأكيد على جملة من الإجراءات من بينها تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة الصيانة، تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات، تأمين النقل المدرسي والجامعي، تنفيذ حملات نظافة ضمن توفر اللوازم المدرسية ومتابعة المساعدات الاجتماعية والصحية. وفي ختام الجلسة شدد السيد الوالي على ضرورة التنسيق والمتابعة الميدانية بين مختلف الهياكل وتسريع إنجاز المشاريع واستكمال الاستعدادات بما يضمن انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية 2026-2027. تستعد جامعة سوسة لاحتضان حوالي 32 ألف طالب وطالبة موزعين على 17 مؤسسة جامعية بمختلف الاختصاصات، وفق ما أكدته نائب رئيس جامعة سوسة ألفة بوعلاق. وفي تصريحها الإعلامي أكدت بوعلاق أن الجامعة وجهت هذا العام 8381 طالبا جديدا من الناجحين في شهادة البكالوريا من أصل 5972 خريجا غادروا مقاعد الدراسة نحو الحياة المهنية أو الدراسات
الأنسجة العليا، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس تطور طاقة الاستيعاب بالجامعة التي تسجل حضورا لافتا للإناث بنسبة تناهز 69% من مجموع الطلبة. وأضافت بوعلاق أن الجامعة احتضنت هذه السنة 681 طالبا وطالبة أجانب يتوزعون على جنسيات إفريقية وعربية متنوعة لا سيما من العراق وفلسطين، حيث شهدت الجامعة إقبالا متزايدا من الطلبة الفلسطينيين، مما يؤكد دورة تونس كوجهة آمنة ومفضلة للدراسة. وعلى مستوى البنية التحتية الأكاديمية والتنوع المعرفي، بيّنت بوعلاق أن الجامعة تضم اختصاصات متكاملة تشمل العلوم الإنسانية والأدبية، العلوم الاقتصادية والتصرف، العلوم الصحية والطبية وشبه الطبية والتكنولوجيا، فضلا عن الفنون الجميلة والموسيقى والعلوم الفلاحية والقانونية والسياسية. هذا شعنا في انفو لوكال لاربعة ودقيقتين. السلام عليكم على الناس الكل، مش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين مع ساعتنا الثالثة في نسمة صيف. مرحبا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
2: 71 177 1.
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: ما تسمعوا في نسمة سيف على لرما فيه.
1: رجعنا لكم من جديد لاربع وخمستاش دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. إن شاء الله نكونوا مرافقينكم ومستمتعين وتلقاو كل المعطيات والحاجات أكيد اللي تستناو فيها. لقيت هذا رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: الرقم الأول نحكيه على 1.9 مليار دينار. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 نحو 19,929.5 مليون دينار، مسجلة نمو بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي البارح. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفس 1,911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية التي استأثر بنسبة 72% من إجمالية الاستثمارات المباشرة، يلي قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7% والفلاحة بنسبة 1.3%. كما سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاع بنسبة 81.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ قيمتها 17.7 مليون دينار. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لأن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. الرقم الثاني نحكيه على 186,000. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال فترة ممتدة من 1 إلى 18 أوت 2026. وتوزعت المخالفات المرفوعة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس إلى 823 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية و2186 مخالفة في الشفافية المعاملات و12 مخالفة في التلاعب بالدعم، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى شملت الجودة والميترولوجيا ومجالات اقتصادية أخرى، كما شملت عمليات المراقبة 1544 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و1510 مخالفات في المواد الغذائية العامة و217 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، فضلا عن 555 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. وفي قطاع المياه المعدنية تم رفع 291 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية في إطار عملية المراقبة الرامية إلى التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وحماية المستهلك. وشملت أهم المحجوزات خلال الفترة نفسها 45 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و127 طن أيضا من الخضر والغلال وطن واحد من السكر و1347 كيلوغرام من لحوم الدواجن و7200 بيضة، إلى جانب تقريبا 186 ألف لتر من المياه المعدنية. كما أسفرت عملية الحجز عن ضبط 12 طن من المواد العلفية و1729 كراس مدرسي و21536 علبة تبغ. الرقم الثالث نحكيه على 590. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة السادسة من صباح يوم أمس الأربعاء إلى غاية صباح اليوم الخميس 590 تدخل، من بينها 286 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك. كما كانت أيضا تدخلات وحدات الحماية المدنية للإطفاء 86 حريق، وقامت ب 192 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات، إضافة إلى 6 تدخلات على الشواطئ و17 تدخلا في مجالات متنوعة. الرقم الرابع نحكيه على 9.4 مليون دينار. أعطى ولي بنزرة سالم بن يعقوب البارح إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت. ففي مدينة بنزرت اطلع الوالي بحضور الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بنزرت إيمان الزواري على الأشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي بحي النخلة موصيا المصالح البلدية والرقابية بالحرص على إتمام الأشغال الفنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ولا سيما بالجودة الواجبة. وتندرج أشغال تهيئة وتعبيد هذه الطرقات ضمن برنامج استثمار بلدي أعدته مصالح بلدية بنزرت تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار ويضمن أيضا التدخل فيما يزيد عن 14 نهج وحي بكل من معتمدية بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة وكذلك على مسافة خطية فوق 4 كيلومترات علاوة على أشغال تعهد وتجديد شبكة الإنارة العمومية بكلفة أو بكلفة مالية تعادل 235 ألف دينار وتوصل أشغال صيانة مجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية توازي 600 ألف دينار حيث بلغت نسبة تقدمها 60% وبرمجة اعتمادات مالية تعادل 600 ألف دينار لإتمام بقية الأنهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى. وعين والي بنزرت في مدينة منزل جميل بحضور معتمد المكان محمد بن جدو والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية منزل جميل محمد القصوري انطلاق أشغال صيانة وتعهد وتعبيد مجموعة من الأنهج والأحياء الواقعة بالمنطقة البلدية والبالغة كلفتها المالية 1.3 مليون دينار واللي ستشمل ما يزيد عن 10 أنهج وحي بالمنطقة. وأكد الوالي بالمناسبة حرص السلطة الجهوية والمحلية الدائم لمعاضدة منظومة العمل البلدي بجميع معتمديات الولاية ولا سيما فيما يتعلق بالبرمجة الموجهة وذات القرب من المواطن سواء منها المتعلقة بمزيد تعزيز وتحسين البنية الأساسية للطرقات أو التجهيزات الجماعية والمسائل المتعلقة بالنظافة والبيئة وغيرها من المرافق الخدماتية. الرقم الخامس نحكيه على رقم 30. ينطلق تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا تربص البحث. وبالنسبة للجامعة أو للسنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية مايتاكس. ويمكن للطلبة المعنيين والراغبين في الترشح في إطار هذا البرنامج لإنجاز مشاريع ختم الدروس بصفة حصرية تقديم مطالبهم قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 16 سبتمبر 2026 بتوقيت تونس. وتنجز المشاريع ختم الدروس بالنسبة للطلبة المنتقون من قبل اللجنة المشتركة التونسية الكندية على فترتين تخصص الفترة الأولى منها الممتدة بين شهري فيفري وأفريل 2026 للجزء النظري ومواضيع التربص والمراجعة بالمؤسسات الجامعية بالبلاد التونسية فيما تخصص فترة ثانية بين شهري مايو وأكتوبر 2027 لأشغال التطبيقية لإتمام مشاريع ختم الدروس بالمؤسسة الجامعية المضيفة بكندا. على أن يشرف على الفترتين الأستاذين مؤطرين من الجانب التونسي والكندي. الرقم الأخير نحكي الرقم السادس 32 ألف. تستعد جامعة سوسة لاحتضان حوالي 32 ألف طالب وطالبة موزعين على 17 مؤسسة جامعية بمختلف الاختصاصات وفق ما أكدته نائب رئيس جامعة سوسة ألف بعليق. وفي تصريح الإعلامي قالت بعليق أن الجامعة وجهت هذا العام 8381 طالب جديد من الناجحين في شهادة البكالوريا من أصل 5972 خريج غادروا مقاعد الدراسة نحو الحياة المهنية أو الدراسات العليا والمستوى البنية التحتية الأكاديمية والتنوع المعرفي. بينت بعليق أن الجامعة تضم اختصاصات متكاملة تشمل العلوم الإنسانية والأدبية والعلوم الاقتصادية والتصرف والعلوم الصحية والطبية وشبه طبية والتكنولوجيا فضلا عن الفنون الجميلة والموسيقى والعلوم الفلاحية والقانونية والسياسية. هذا شعنا في رقم اليوم. خليكم على المزيكا فاصل ثم نواصل في نسمة صيف. مرحبا.

كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زي الفارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر

كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثالثة والأخيرة اليوم سبيسيال مون، لأنه بداية مسيتها إن شاء الله فيشكونوا بتغطية مباشرة فيما يخص الندوة الصحفية للمهرجان في دورته الثانية كما قلنا.

الرياضي بمساكن، قائمة يترأسها السيد محمد السوسي، نلقاو فيها أيضا في خطة نائب رئيس السيد عصام محجوب، باقي الأعضاء محمد قم، وليد الحشيني، حازم عميمي، مريم خلف الله، وحاتم المحمودي. أعلن النجم الرياضي الساحلي رسميا تعاقده مع المدافعين الشابين الفرنسي فيليب كيفين لانكينتانا والسنغالي ديارا بعقد يمتد لثلاثة مواسم لكل منهما. وبالنسبة للاعب فيليب من يبلغ من العمر 21 عام ويشغل المركز مدافع محوري أيمن، فيما يبلغ ديارا 19 عام وينشط كمدافع محوري أيسر في إطار تعزيز الخط الخلفي للفريق. أعلن فريق الترجي الرياضي عبر البلاغ رسمي نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه طالب الجهات المختصة بتأخير موعد انطلاق مباراة الكلاسيكو إلى الساعة 6 مساء بسبب العوامل المناخية ودرجة الحرارة المرتفعة، وذلك حرصا من إدارة النادي على سلامة اللاعبين وتأمين كل ممهدات السلامة لمشاهدة مباراة في حجم الفريقين. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة المشرف العام نجي الجويني ومدير التطوير مراد بن حمزة. نعطيكم فكرة على بعض التعيينات: المشرف العام للتحكيم نجي الجويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد كشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف سويسي، مدير دائرة التعيينات الرابطة المحترفة نلقى محمد بن حسين، أعضاء وليد حريق، رياض المسعي ونبيل عقير، مكلف بتعيينات مقابلات الهويات مستوى أول وسيم بن صالح، مكلف بتعيينات مقابلات الهويات مستوى ثاني رمز الحرش، أعضاء نلقى وليد معلة، فرج مشموم وخالد السويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منذر لطرش، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الجوادي، مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة محمد مزيد، رئيس دائرة تعيينات كرة قدم النسائية منيا البدوي، رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، مستشار دائرة تعيين المقيمين محمد أولاد أحمد، أعضاء سامي ذربيل ونوفل بن عبد الله، رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي، أعضاء توفيق الأزرق ومنير المدب، مكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي دكتور فتحي الكواش، مكلف بدائرة الإعداد بدني والتمارين سليم بن زيد، ومكلف بالدائرة الإعلامية والتكنولوجيات الشاذلي التاغوتي. أعلمت الجامعة التونسية لكرة القدم كافة الصحفيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المدير الفني للمنتخب السيد رضا الجدي باش يعقد ندوة صحفية يوم الاثنين 24 أوت لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة. تعاقد فريق نادي حمام الأنف مع الحارس المخضرم محمد أو معز بن شريفية بعد عدم تفعيل تجديد عقده مع مستقبل سليمان. ذكر بن شريفية 35 عام لعب مع الترجي مستقبل سليمان الأولمبي البيجي، وخاض أيضا في التجربة المحترفة الأولى 261 مقابلة وحافظ على عذارة شيباكو في 128 مباراة. تعاقد فريق سانت تيان مع متوسط ميدان السابق للأولمبي البيجي الياس الضاوي 18 سنة واللي لعب الموسم الماضي مع أكابر الفريق 32 مقابلة. ذكر أن الضاوي سادس لاعب تونسي سيرتدي قميص سانت تيان بعد بوجمعة الكميتي، وهب الخزري، يوهان بن علوان، جبريل عثمان وريان بوقديدة. تعاقد فريق اتحاد بنجردين مع حارس النخبة لفريق الترجي مختار العفاوي في شكل إعارة لمدة موسم. نذكر أن الفريق كان أبرم العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي والتي تتمثل في متوسط ميدان غازي العيادي، مدافع المحوري أشرف بوراوي، متوسط ميدان أيمن العمري، الظهير الأيسر فؤاد التيمومي، بالإضافة إلى تاج الإسلام سالم. وقام الفريق بتجديد عقود كل من الحبيب يكن، برهان الحكيمي، إدريس المحرسي وقيس فوضيلة. نبقاو ديما مع اتحاد بنجردين، وبعد تسويه ملف يوسف المصراتي ينجح اتحاد بنجردين في الحصول على اجازه المشاركه في البطوله. نذكر ان الفريق الاتحاد يسهل مقابلته في الرابطه المحترفه الاولى بمواجهه نادي حمام الأنف يوم السبت 22 اوت الجيري بملعب 7 مارس، وكان الفريق قد عين رئيس جديد وهو السيد شهر الدين عونه.
اتفقت الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية برئاسة شكري الرحماني مع المدرب لطفي القادري لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. من المنتظر أن يحل القادري يوم اليوم الخميس بمدينة القيروان من أجل استكمال إجراءات

0: لا تعاقد على أن يبشر إثر ذلك مهامه على رأس الإطار الفني للشبيبة. كملوا مع كرة الطائرة، وإن حقق المنتخب التونسي لكرة الطائرة والانتصارات في دورة لعب البحر الأبيض المتوسط على منتخب الجزائر 3-0. تفاصيلهم 25-17 25-21 و25-14. يواصل منتخبنا المشوار بمواجهة المنتخب الإيطالي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 8 ليلا. بالأخبار الرياضية نوصل موعدنا نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تجمو تتفاعلوا معنا وتبعثوا كل مقترحاتكم على 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. تحية زميلنا إيهاب بورا ويرافقنا في الإخراج الفني مهدي سحلي. قلكم إلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على اللرم اللرم.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على اللرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على اللرم فرم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: على mfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تقيت الشهر على رام اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة الكل شيء. Des appartements.

0: ستوندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستناه المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: وعندك 27

0: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-1000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيت الشهر على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه. في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: بليسيتي
2: بارافراسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا.

0: 052 053 53.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: المزيكا نون ستوب على أرم أف أم، بنت المزيكا نون ستوب على أرم أف أم.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على رمفام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
0: جمهور المهرجان الصيفي بمساكن، انتوما على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحية الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن، بمساهمة راديو RMFM.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net تقية الشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
6: الموسيقى نونستوب على RMFM، بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: موسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام قيت الشهر على رام اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
0: جمهور المهرجان الصيفي بمساكن، انتم على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحية الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 اوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن بمساهمة راديو RMFM.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنة المزيكا نون ستوب على RMFM. على RMFM.
0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت دورة ثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو RMFM. تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للفن.

page Facebook والكونت Instagram راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي راهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نونستوب على RMFM، بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
5: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك،
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت،
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
3: rmfm.net.
1: النوبة،
2: النوبة.

0: En Nuba.
1: En Nuba.
2: أصل الكلام عيون عيون ونبض الشفر معاني معاني في العشق ليقفنو

0: النوبة
1: تسمعونا
2: @RMFM.net
1: RMFM.net.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام ديما معاك موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
2: هواك محتاج الشمالي.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

Is it Shoaib? Yezzy? Dai bütün çivaşınız. Abyś nastawił, kto?